0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية.

0: عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته، تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك الشرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان بي، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان بي على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر

إلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي، وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك
2: مستمعينا الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد
5: بحرين FM
0: وصلت الحين.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اف ام على هواك.
1: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
2: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضغطني ياط القلب وتصك شريان.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب. تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا

إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السيبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: أيوة غدا وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة وأشوف إيش هست، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: حياكم الله مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج بعد العصر اللي تبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة بحرين اف ام من 4-5 العصر، وهذه العصرية الجميلة من عصاري مملكتنا الحبيبة البحرين.
1: يا مساء. يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعين، مسي بالخير على كل من يسمعنا. احنا كالعادة معاكم من 4-5 في برنامج بعد العصر، مواضيع ولا أروع. أكيد دائما ما نحتاج اتصالاتكم لتثري مواضيعنا. اليوم أكيد الموضوع راح يكون جميل كالعادة، وباتصالاتكم يكون أجمل على 1-7-4-5-2-5-2-6. الحين ما بقول لك شي فايزة، بعدين قبل شوي قطعتي علي، بعدين نتحاسب بعدين.
0: أيضا نذكركم مستمعينا بالجائزة المقدمة من سينما البحرين.

0: البحرين سينيكو اللي هي عبارة عن تذكرتين سينمائيتين يفوز فيها فائز واحد. نطرح عليكم السؤال ونستقبل مشاركاتكم عبر الاتصال على هاتف البرنامج 1-74-5256. وقبل ما نختم معاكم مستمعينا راح نسحب على اسم الفائز. شاركونا وفالكم الفوز.
1: أكيد احنا يعني نتمنى الفوز للجميع. مساء النور.
0: مساء النور.
1: يا صباح الخير والله.
0: صباح الخير.
1: فاطمة اليوم راقدين. بليز بلاك كوفي حق فاطمة.
0: ليش عاد؟ لأنه يعني إحنا تلاونا ترى متغدين يعني.
1: أي غداك متأخر صاير.
0: أي تخثولنا شوي.
1: خلاص تبين بلاك كوفي الحين نطلب. فايزة شو وضعها فايزة؟
0: فايزة ما تغدت خير شر.
1: فايزة اليوم الحياة وردية. شوفي فايزة.
0: أي.
1: اليوم الحياة وردية.
0: ترين ليش؟
1: وردي في وردي.
0: ترين ليش؟
1: أي.
0: لأن موضوع الحلقة عنها.
1: عن فايزة.
0: عن فايزة.
1: ولا اللي قبل فايزة.
0: لا لا لا لا نعتبر جيل فايزة.
1: بتزعلينها كذي. قبل أقدم بعد كذي.
0: أقدم بعد.
1: أقدم
0: إيه. إذا أنا أعتبر روحي منهم.
1: لا ما أتوقع. يعني إحنا بنتكلم عن الأقدم الأقدم. إذا خلينا إحنا نحددهم بعد شوي. ونقول إحنا نقصد أي مواليد من جيل الطيبين لأن اليوم موضوعنا عن جيل الطيبين.
0: يا سلام.
1: وبعد شوي راح نقول المحاور الحلوة اللي راح نكون معاكم فيها. واتصالاتكم مرة ثانية على 1-74-5256. تحييكم الإعداد والتقديم فاطمة محمد، نيلة الرويعي، الإبداع من الإخراج. تحييكم تمسي عليكم بالخير فايزة عبدو.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. يومك طويل وضغط الشغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا. سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر.

0: مساء اليوم مختلف نيلة. اليوم مستمعينا مساءنا يحمل ريحة الماضي، يحمل هذه الصور الجميلة من ذكريات ما ننساها مهما تغيرت الأيام. اليوم موضوعنا تفاعلي وجميل جدا جدا. ليش؟ لأن ياي من عبق الماضي.
1: يا سلام، احنا لما نقول ايام الطيبين صارت كلمه دارجه، كل ما حسوا ان في شيء قديم واندثر ولا الوضع تغير ولا هذه الاجيال تتبع فكر مختلف، تصرفات مختلفه، تلقين يقولون راح زمن الطيبين. او شخص من مواليد السبعينات، من مواليد الثمانينات، صار يقول عن نفسه أنا من زمن الطيبين، والأجيال اللي من التسعين وبعد ذلك يعني أجيال تعتبر جديدة. يعني أنا أتوقع حتى أول التسعينات يمكن بين البينين، ولا ما نعتبرهم زمن الطيبين.
0: أما في ناس قالوا أن من السبعينات لبداية التسعينات هذا يعتبر زمن الطيبين.
1: شوفوا اللي لا. احنا شو نحددهم؟ صرنا اللي مراهقته مسك التلفونات اللي فيها شات يشبك على الانترنت، وهذا برا الحسبة، هذا اكيد مو زمن الطيبين.
0: زمن الطيبين
1: فانتوا تعرفون التلفون اللي طلع منه ماكو بس اسود وابيض، طلع منه اثنين
0: صح.
1: نشبك على الواي فاي وفي شات. اللي صادته هذه الحقبة مو وهو في الجامعة وهو مراهق،
0: هو مراهق، هذا
1: اكيد مو من زمن الطيبين.
0: صح. اذا مستمعينا موضوع حلقتنا اليوم يدور عن زمن الطيبين، أيام الطيبين، جيل الطيبين، مثل ما الكل الحين قاعد يطلق على جيل السبعينات والثمانينات. موضوع نتكلم فيه عن جمال أيام الماضي، وبالتأكيد مو القصد أن احنا نهمل حاضرنا أو أن احنا نقلل من شان حاضرنا. موضوع حلو نيلة
1: جدا. إذا أنت لما تقولين قبل شوي قلتي أنا أعتبر نفسي منهم،
0: من جيل الطيبين. نعم.
1: شنو خلنا نقول العلامات اللي احنا نقدر نقول هذا شخص والله ايه من زمن الطيبين؟ شنو مثلا؟ عارفه يعني لعب سكينه؟
0: شوفي انا لعبت السكينه
1: اي،
0: ولعبت الخبصه
1: اي،
0: ولعبت الحبل
1: اي،
0: ولعبت ترى حتى مع الصبيان اول في الفرجان
1: في الفريج
0: اي. ما كان في يعني يوم كنا في سنوات طفولتنا الاولى
1: أي.
0: 5 سنوات 6 سنوات حتى ترى لي 7 و8 دشينا صف الاول كنا نلعب الكره معاهم، نلعب صعقير، نلعب قميه شويه،
1: والجيران كانوا يعني حتى احنا نسمع وايد الجيران مثل الاهل،
0: فالباب
1: يعني حتى عيالهم مثل الاخوان. أيوة بالنسبه لعيال البيت.
0: هاك ساعات احنا ما نتغدى، حزت الغدا مثلا ما نتغدى في بيتنا، نعرف ان بيت جيراننا نشم ريحه الطبخ، لان أي. اول قلت له كان البيبان مفتوحه، الدرايش مفتوحه، فيعني امي الله يرحمها ما كانت تسال، تعرف ان مثلا عيالها

0: أو بنتها أو ولدها عند الجيران مثلا بتغدى، عقب الغدا بيرجع، لازم لا طلع على البيت. وعقب نرد نكمل في المسيان، عاد لي خلص شوية المسيان راحت الشمس هني بروحنا نرجع يعني.
1: بس هم مطمنين وقلبهم قلبهم مرتاح. أيوة
0: أمان أمان.
1: وفي فاطمة حتى يعني النقصة قبل يعني مو محتاجة إن الواحد يتكلف ويخطط لها
0: أبداً
1: ويحط كرت من فلان
0: من الطباخ
1: ومن
0: فلان. لا لا لا لا،
1: من نفس طباخ البيت،
0: من نفس الطباخ، صحن صين وعليه مغطاه، بعد المغطاه بعد ما تناسب
1: اي، وعليه علامه من تحت عشان يعرفون ان هذه علامه بيت ام فلان.
0: صح صح. وطرشنا يدتي كانت مثلا امي الله يرحمهم، فكانوا يعني ناخذ لهم بس يعرفون ان صحنهم عند الجار الفلاني او الجاره الفلانيه.
1: حلو.
0: وعقب كم يوم ترجع لنا بعد الجاره، لازم بعد في نفس الصحن وفيها نقصتها. ايام فايزة. حلوه كانت
1: فايزه، قولي اعترفي لحقتي على هالايام.
0: لا فايزه توها مواليد الالفينات، وينها وين جيل الطيب؟
1: تقول صغيره، شوف فاطمه صغرتك وايد.
0: حنة اظافر،
1: صبغ الاظافر.
0: أي احنا نسميه حنة اظافر، صح؟
1: صبغ اظافر. أيوة تقول فايزة. أيوة. اكس تحت من تحت الصحن
0: عشان
1: ما يخرب.
0: أيوة.
1: وتلقين
0: أيوة.
1: فيها ريس ولا شيء ثمين وغالي وعزيز عليهم. في واحد على فكره انا لحقت عليه كان في صوره اسد.
0: ايوه هذه كبو اسد،
1: بو اسد
0: هذه كل بيت لازم فيه.
1: اي يعني حتى في بعض المعارض اليوم
0: يعرضون
1: من
0: صحيح.
1: المقتنيات الثمينه
0: النادره
1: يعني
0: صح.
1: والنادره
0: صح.
1: ناخذ منى. مساء الخير منى.
0: حياك الله منى، يا هلا وسهلا
2: فيك.
1: هلا هلا، مرحبا يا منى، اهلا وسهلا يا منى.
2: اخباركم طيبين؟
1: طيبين. يا هلا فيك. شلونك يا منى؟
2: موضوعكم الصراحة حلو، واسم على مسمى.
0: يا سلام. ايه
1: يا سلام، شكلك انت من جيل الطيبين.
2: ايه جيل الطيبين صراحة قلوبهم نظيفة،
0: يا
2: ما تشيل على حد. يعني انا اليوم مثلا تخاصمت مع صديقتي، ثاني يوم ما كنا صار شيء. بيوت أول مفتوحة ما في اتصالات، وكان يبويكم بطل الباب وداش،
1: القلوب ما تشيل،
2: القهوة موجودة والشاي موجود والتمر موجود أو الزلابي مال الأول،
0: قدوع صح، قدوع أول صح صح.
2: الحين لازم تتصلين وتسوين طلبات.
0: زين
2: بين ما يستقبلون بين أهل محد
0: صح.
2: وأول إحنا يهون نلعب مع الأول والتالي ما نخالف.
0: عدل عدل في الفريج أمان.
1: يعني زمن الزمن كان أبسط. ها منى، الزمن كان أبسط.
2: نعم
1: كان أبسط، كل شيء ببساطة، الناس يمكن حتى فعلا فاطمة يتقبلون هذا. احنا نلحظها الحين من الأشياء اللي تغيرت علينا.
0: ايه
1: كانت الناس
0: فعلا
1: تتقبل النصيحة، ما في عتب، ما في لوم، ما في زعل، ما
0: الحين
1: في
2: ولا حد يزعل، ولا حد يزعل.
0: الحين أهل البيت بروحهم عيلة واحدة يتزعلون، وإذا أحد بيروح لازم يأخذ موعد.
2: مثلا الأبو ولا الأخو تكلم يودي ولدكم يقومون علي قوم العذر
1: يصير في حساسيات.
0: هاي من كذي يعني منى سمينا ايام يعني هذه الجيل او ذيك الايام بايام الطيبين، لان كانت في صفه الطيبه والبساطه في كل شيء.
2: طيبين
0: صح.
2: لابعد الحدود صراحه.
0: زين ليش ما نسينا هالايام منى؟
2: مع واحده الحين واحده تتهاوش مع واحده تشوفي ايش كثر التم
0: التم
2: حتى تنى ياخذ لهم
0: السنين.
1: لا وتزعل عليها وما في ما في منى حتى الحين ما في تكتم على القصة، تلقين كل واحدة تسولف هني وتسولف هني والكل
2: صح.
1: يعرف إنه في خلاف.
2: تقول السر في بير.
1: أي وسرك عقب الخلاف
0: في بير وحزت ما بطلعة
1: وسرك عقب الخلاف يروح كل مكان.
0: أي أيوة والله. أي أيوة والله.
1: طيب منى
2: كلها
1: تاد. طيب منى قبل لا نختم هذا الاتصال أبيك تشاركينا في مسابقة اليوم، وهذا السؤال اللي تحطه كل ثلاثة إدارة سينما البحرين سينيكو على السريع. قولي لي في فيلم توه نزل السينما الجواهرجي، من الأبطال الاثنين في هذا الفيلم؟ تعرفينهم أو أعطيك خيارات؟
0: فيلم الجواهرجي. الجواهرجي
1: فيلم مصري نزل السينما للتو، فيلم الجواهرجي.
2: تعطيني خيارات، انا شفتك انك سمعت عنه بس ابغى اتاكد من
1: يلا الأسامة. يمكن الخيارات تذكرك. هل ابطاله ياسمين عبد العزيز واحمد السقا، او احمد العوضي ومنى زكي، او محمد هنيدي ومنى زكي؟ ها اسمك وين رايح؟ مع من؟ مع اي بطل؟

0: أول واحد
1: شنو محمد واحد. ركزي محمد. معي مرة ثانية أوكي. منى
2: ركزي على منى.
1: قولي ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا ولا أحمد العوضي ومنى زكي ولا محمد هنيدي ومنى زكي؟
0: منى زكي.
1: مع منى زكي مع من؟ ها معنا منى مو معنا
0: منى زكي والثاني شنو قلتي؟
1: محمد هنيدي. اي
0: منى زكي ومحمد هنيدي
1: ولا احمد العوضي؟
2: هاي
0: احمد العوضي
1: ولا محمد هنيدي؟
2: قربلتش نايله
1: بسرعه احمد العوضي ولا محمد هنيدي؟
0: منى زكي ومحمد هنيدي.
2: قلت لك ثلاث مرات قاعد اقول لك الجواب ثلاث مرات.
1: خلاص يا منى دخلتي معنا السحب وفالك الفوز ان شاء الله. واكيد مستمعينا نسعد باستقبال اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6 وموضوع اليوم فاطمه زبن الطيبين. فاطمه مستمتعه اليوم ناقصها كوفي عشان تسولف لكم. وعموما فاطمه من الاشخاص اللي تحب وايد تكلمنا عن يعني الماضي والفروقات اللي يمكن الحين يعني صارت واضحه.
2: يعني الذكريات اللي مرتبطة يعني هو كل شخص نايلة لذكريات ترى ما نقدر نقول بس إنه مختص هالشيء بجيل الماضي أو اللي احنا سميناهم أيام الطيبين. الذكريات اللي نعيش فيها في يعني تذكرنا بأشياء فيها وناسة وسعادة بساطة براءة. هذه ترى كلها بالنسبة ترى حتى الأجيال اللي عقب بيون أو اللي جاوا عقبنا بعد بيكون عندهم جيل اسمه بعد جيل الطيبين ترى.
1: لأن أنا ما أتوقع في ظل وجود الأجهزة اليوم ما تقدر نقول عن الجيل اللي بيروح
2: جيل الطيبين.
1: جيل الطيبين ما يقدر
2: ما يندرى.
1: اليوم ما شاء الله الضيوف منورين الاستديو. أبو فاطمة زميل العزيز خالد درويش، أبو فيصل الأستاذ الإعلامي فايز السادة، نورتونا وشرفتونا. أكيد إحنا يعني فاطمة لما نقول زمن الطيبين اليوم ضيوفنا على فكرة ممكن يفيدونا. إحنا في الفاصل بروح أخذ منهم معلومات.
2: خذي منهم
1: ولا مو زمن الطيبين انت؟
2: بلا بلا
1: اكو في انكار
2: اعتقد. واحد قال لنا اي واحد لا.
1: ها اني ناخذ معلومه زين عشان بس احنا نصيد الفكره. شنو كنتوا تلعبون وانتوا يا هال؟ هذا السؤال اكيد يعني بعيد تماما عن الجيم بوي والبلاي ستيشن.
2: طبعا
1: اول ما في هذه الاشياء.
2: يعني احنا في الثمانينات لحقنا على الاتاري وعلى الفاميلي جيم وعلى
1: هذا في الثمانينات.
2: نعم وعلى كمبيوتر صخر اول فيه بعد يعني
1: كمبيوتر شنو
2: خالد عرف
1: هذاك
2: وفاطمة عرف ان اذا ما دام السالفه فيها كمبيوتر صخر خلاص
1: هذا سلاح.
2: هذه الدمغه مالت الطيبين. لا هذه يعني من اجمل الاجهزه اللي مرت علينا. كانت يعني نفس الحاسوب
1: اوكي
2: في برنامج مدخلينه فيه بالعربي. واعتقد ايضا اللي اخترعه هو او صممه بعد شخص عربي يعني. كنا نحط فيه أشرطة مالت الألعاب وعلى فكرة مو بس حق ألعاب صخر كان أيضا في برامج تعليمية يعلمك مثلا الحروف بالعربي وبالإنجليزي في برامج
1: على الشاشة يطلع
2: على الشاشة
1: كل شيء ملون ملون
2: أيوة بالتلفزيون يعلمك الحروف النطق. يعني كان وايد حلو نفس الترجمان.
1: يعني لا تستهين بجيل الثمانينات أبدا. شوف شنو عاشوا يعني والله. شافوا أجهزة وشبكوا الأجهزة على الشاشة
2: صح
1: ملون. يعني هو اكيد انه صار ملون بس انا قصدي ان يعني الالعاب شلون كان ممكن يكون طريقتها
2: ملونه عاديه تلعبين نفس اللي الحين يلعبونهم في الاماكن مال الالعاب الالكترونيه. اللهم تشبكين الجير اللي احنا نسميه الجير بالجهاز وتحركين يمين يسار فوق تحت في حق تيربو بعد في حق الطلقات السريعه واشياء يعني حلو.
1: انا كنت العب كراش على البلاي ستيشن على
2: كراش احنا يعني لحقنا عليه واحنا شويه
1: بعدين صار سكوتر. الحين سكوتر صار إلكتروني فبعدين يعني إحنا نعتبر قديمين لأن كان سكوتر والله مجهود يعني ما في شيء يمشي إلكتروني حزتها ولا بالكهرباء ولا غيره. نحب نذكر اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6 نطلع فاصل فايزة ونرجع نكمل.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: مكملين معاكم مستمعين في برنامجنا وبرنامجكم بعد العصر، وهذه الأجواء الجميلة والمواضيع والحوارات المفيدة. ونذكركم مستمعين بالسؤال المقدم من سينما البحرين سينيكو، والجائزة عبارة عن تذكرتين سينمائيتين يفوز فيها فائز واحد. نطرح عليكم السؤال المقدم منهم ونستقبل مشاركاتكم عبر الاتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. نذكر المستمعين نيلة بالسؤال
1: مرة ثانية، نقول لكل من يسمعنا احنا اليوم يمكن نناقش محور زمن الطيبين، ويا ترى شلون كان هذا الزمن وشنو حنيته بالضبط. ويمكن قبل شوية كنت أقول حق فاطمة، هل فعلا هذه الأجيال اللي عاشت هذا الزمن، إذا افترضنا أنهم خلنا نقول بين السبعينات والثمانينات وما زالوا الحين هم صراحة اللي يبكون على الأطلال،
0: صح؟
1: ودائما يحسون مثلا ان التسعينات وما بعد ذلك ما عاشوا هذا الزمن اللي عاشوه، هل هو مجرد حنين وهذاك الزمن يعني ما ينطبق عليه اساسا زمن الطيبين، او انه فعلا هو زمن طيبه وبراءه ونقاء وصفاء، صح، وبساطه مثل ما الكل يوصفه، وهذا مو مجرد حنين انما فعلا هو كان زمن الطيبين.
0: كان زمن الطيبين، نعم. اعتقد في اتصال
1: محمد. ناخذ محمد. مساء الخير.
2: مساء الخير الشيخة.
1: الله يسعدك. يا هلا،
2: مساء عليكم، مساء على حضورك الكريم.
0: يا هلا يا هلا اخوي محمد، شلونك؟
2: الله طيب طال عمرك.
0: ايش رايك في موضوعنا اليوم؟
2: والله الموضوع سمنا ما ميش.
1: يا سلام.
0: اول شيء انت من زمن الطيبين ولا؟

0: والله احنا لحقنا بس على البدايه عاد مو نفسهم طيبين طيبين احنا من التسعين بدايه التسعين
1: تمام تمام
0: اي
1: فتعد نفسك من زمن الطيبين محمد
0: والله يا ليتنا لحقنا على شوي من عندهم يعني
2: شو اللي يخليك تقول يا ليتنا شو اللي يميز زمن الطيبين
0: والله بما أننا لحقنا على الجيل الأولي والجيل الحالي الحين فرق السماء والأرض يعني ولا كثورا في أحد
1: نعم
0: بس يعني الحين حتى الرطوبة هذا اللي غير شوي مو تأسف ما يقدرون عليها حتى يهول في الشارع ما تشوفهم يلعبون بغض النظر عن الوقت والجيل اللي الحين فيه وين أول وين الحين الحين حتى يعني أنت إذا واحد من إيرانك أبو ولا اللي هو من الإيران أنت تحط له 1000 قدر الحين الصغير الصغير يشوفك أنت ما يشوفك شيء لو أبو رفيجة
1: أصلاً يعني تقريباً محمد ما عاد في علاقة بين الجيران يعني اليوم الناس
0: بعد تحول تعرف 7 جار الحين جارك ما تعرفه من هو
1: صحيح
0: واللقمة توصل من البيت دي للبيت الثاني غيره الحين مامي شو هذا الشيء كله اندثر
1: صح
0: كله اندثر
1: يعني هذا حتى احنا بس عشان نوضح يمكن ما يقع دائرة ان في ناس ما عادوا طيبين الحين
2: لا لا لا
1: ما احنا نقول يعني
0: لا لا
1: يمكن
0: لا لا طيبين موجودين
2: ايه طيبين في كل مكان
1: الحين قواعد الخصوصية والاتيكيت ودشت علينا وايد افكار ومعتقدات جديدة خلت الواحد
0: نعم.
1: يضطر يحط هذه الحدود ولا ايش رايك
0: نعم نعم صح صح صح كلام سليم 100% بس بعد مع الوقت يعني هذه الامور قمنا ما نشوف اندثرت مثل ما نقول
1: نعم. فالواحد يحس نعم. بحنين
2: حق الاشياء
0: اللي راحت يعني الحين صارت العاده اللي نسويها الاوليه اذا الحين واحد يسويها مستغربه
2: صح
0: يعني مثل حتى لو ابسط مثال عطيش يمكن نشوفون هالشيء سهل ولا هين ان عند خباز ولا عند غيره
2: يستغربون
0: انت ايش قاعد تسوي يعني انا في حاجه تربيه مو بالربيه
2: صح
0: يعني مو بالربيه وهذه الامور يعني
2: نعم
1: واضح يا محمد خلنا على شكل سريع نسألك سؤال اليوم المقدم من إدارة البحرين سينيكو فيلم مصري للتو نزل السينما فيلم الجواهرجي انت سمعتنا قبل شوي
0: الجواهرجي ايه
1: سمعت الخيارات ولا أرجع
0: والله كنا سمعت منى زكي ومحمد هنيدي أظن
1: خلاص برافو عليك يا محمد إن شاء الله خالك الفوز وحياك الله
2: شكرا جزيلا لك شكرا. أيضا عندنا اتصال ما شاء الله تفاعل اليوم حلو ونيلة مع الحلقة حلو.
1: أنت تحسين أنك كسبانة اليوم
2: أنا المنتصرة اليوم
1: كان ودك أن
2: يعني
1: تفتحين علينا باب الذكريات لا فايزة خلاص شوي خالد قاعد يقنعها تقر وتعترف انها من زمن الطيبين
2: ما تعطي مواليد الألفين ما يعتبرون ترى فايزة من مواليد الألفين
1: مستحيل تقول ألفين انت صغريها شوي بس مو ألفين
2: اي والله
1: شنو ألفين يعني بوكيمون يلعبون ولا شنو ألفين شنو كانوا يلعبون
2: الألفين
1: ما ادري يلا انكشفت السالفة ناخذ اتصال
3: الو السلام عليكم
2: يا مرحبا
3: هلا مرحبا
2: يا هلا مساء
3: مريم
2: سعيد حياك الله هلا مريم شلونك يا مريم شلونك مع الصيف
3: والله حر ولزق وكل شيء
2: ان شاء الله
1: سواء محمد يقول ان هذا الاجيال ما يتحملون
2: الرطوبه ما يتحملونها
3: مريم انا من جيل الطيبين يعني
2: يا سلام يا سلام محظوظه انت
1: كنا صوتك يقول العكس مريم تسعينات انت
3: يعني جيل الثمانينات ترى
2: ما يبين ما شاء الله ما شاء الله
1: اي ما شاء الله صح نسمع هالشيء دائما
3: والله يبكي طاري الالعاب وتذكرنا انا الصراحه ما العب بس اخواني يلعبون سايجر وسيجا والاتاري واللي يربونا الالعاب الصغار يعني كل هالاشياء لحقنا عليها الاشياء القديمه والجديده الحين ما شاء الله ويا عيالنا وقبل يعني ما كان فيها الاشياء
1: مره ثانيه قوليها شنو هما
3: سيجا سايجر وفي الاتاري
1: صقر؟
3: يعني في كم من نوع
2: قصدك
1: صخر
2: اي نعم حاسوب
3: وفي الاشياء اللي كنا نربيها الكعبات اللي تنزل يعني
1: شنو فرق يا مريم يا ترى غير الالعاب وغير هذا العالم
3: يعني الاشياء قبل بسيطه ويعني بكري ولا شيء الحين اي يعني سريعه والوان واشياء ويتمللون من هالاشياء حتى يشوفونها يقولون يعني شلون كنتوا تلعبون فيها يستغربون اتاري السكينه حق البنات الحبل يعني
2: تحسين مريم ان انت تحنين حق الزمن اللي عشتيه فيه
3: اكيد يعني

0: يوم طيبين؟ حلوة كانت، وأنا من أقعد ويا عيالي أسولف عن هالسوالف.
1: الله، مو هالوقت مريم، مو هالوقت يعتبر أسهل يعني بوجود الإنترنت والأجهزة؟
0: يعني أحس افتقدوها، يعني ما قاعد يعيشون طفولاتهم نفس قبل، يعني كنا نطلع ونلعب ونتحرك. الحين بس هذا ما قاعدين على الكراسي مجابلين البلايستيشن.
1: هذا الوضع اختلف اليوم، الواحد يحس أمان أن اليهال موجودين يعني داخل البيت.
0: لا احنا حتى قبل ترى يعني مثلا البنات يطلعين في الحوش يلعبون في أكل في كينة
1: في حوش البيت،
0: يعني كانوا يلعبون في البيت. بس إن الحين يعني ما في حركة، أكثر شيء كلها يعني عينهم كلها على الشوشات
2: مع الأجهزة،
0: حتى يعني تأثرها، وحتى يعني جسمانيا يعني ما عندهم لياقة. وبعد من كثر ما احنا نخاف عليهم نخششهم في البيوت يعني غير
2: هي ولا الدنيا أمان يعني،
0: وقبل ما شاء الله أأمن يعني. أأمن صح الحين.
1: صح واضح يا مريم، شكرا لك ولاتصالك. السؤال
2: سؤال السينما،
0: منى زكي ومحمد هنيدي.
2: يلا إن شاء الله تكونين من الفايزين، دخل اسمك الساحة.
1: شكرا على شكرا جزيلا. ها تبين فاصل الحين بس اللي تقوله فايزة مع الوردي اليوم، اللي تقوله يصير
2: اللي يقول الألفين يمشي.
1: يلا سمعنا يا أبو كمون.

0: يا مساء الخير عليكم مرة ثانية، مسي بالخير على كل من يسمعنا. أكيد إحنا معاكم في بعد العصر وكالعادة مستمرين لغاية الخمسة على 93.3. اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. ونحب نذكر بموضوع اليوم فاطمة، إحنا قاعدين نناقش المستمعين عن زمن الطيبين.
1: نعم.
0: وهذا الزمن اللي راح، وقبل شوي نقول لما يقول واحد أنا من جيل الطيبين وعشت في هذا الزمن الجميل والجيل الذهبي، ويبدأ يعني في وضع المسميات على الطاولة. فهل هذا الشخص يزكي جيله؟ يقول إن ما في أحسن من جيلي، ما في أحسن من هذه الأيام. بمعنى أن إحنا يعني نعتبر أن الجماليات في الحاضر اليوم والموجودة في حياتنا ما لها طعم.
1: صح،
0: يعني صح. الواحد يقول اللهم لك الحمد والشكر دائما وابدا لطالما احنا بصحه وعافيه ونعيم وخير، ولكن هذه الفروقات اللي تظهر في حياتنا، خصوصا الاشخاص اللي اليوم يعني قاعدين يربون ابنائهم، فيبتدي يلمس الفرق بين طفل يربيه في 2026 وعن طفولته في السبعينات.
1: صح صح. يعني نايل هذه النقطه يعني حلوه، لانه انا اشوف ان الجيل اللي قبل أو اللي يسمي روحه جيل الطيبين يمكن كانت الحياة أصعب.
0: أيه.
1: ترى الإمكانات كانت قليلة، التحديات كانت موجودة.
0: أوكي.
1: شوفي عكس حين كل شيء ما شاء الله متوفر، والواحد يعني يقول ألف الحمد لله والشكر على النعم اللي
0: إيه.
1: لكن أنا أحس إنه يعني الجيل هذي القبلي ذاكرته ليش متعلقة بأيام الماضي؟ لأنه على الرغم من هالصعوبات والتحديات إلا يعني كان كل شيء يسوونه برياحية ببساطة، كان عندهم وقت.
0: أيوة.
1: الحين قولي لي وين الوقت؟
0: يعني التكلف
1: أيوة.
0: يعني ما كان موجود.
1: صح.
0: كان وايد أبسط. بس يعني لما الواحد يقول والله جيلي جيل الطيبين، يعني وتقولها أنت قدام شخص، يعني خلينا نقول الحين ترى مواليد الألفينات، بداية الألفينات، تخرجوا من الجامعة وبعضهم في بداية مشوارهم الوظيفي.
1: نعم
0: حتى
1: نعم صح.
0: فيجابلونهم في أماكن العمل أحياناً فاطمة، ويقولوا لهم والله راح ذاك الزمن،
1: احنا زمن
0: وهم ينحرجون مساكين ويظنون انه يعني هذا الزمن في شيء غلط.
1: صح.
0: في شيء مراكب، رغم ان الفكره كل الفكره في ان هذا كالزمن يمكن كان اكثر بساطه.
1: صح.
0: كان الهدايا، اللعب، الوناسه مو محتاجه تكلف ولا محتاجه ماده بزياده.
1: نعم. نعم.
0: اليوم فاطمه تبي تغير جو، بعد يعني لازم تحط مبلغ وقدره عشان تغير لك جو يومين.
1: صح صح.
0: لكن قبل كان أبسط شيء ممكن يسعدهم ويونسهم. حتى اليوم في ظل وجود الأجهزة اللي هال قد ما تشتري لهم ألعاب وتحطين على هذا الجهاز، يبي كل يومين تشتري له لعبة جديدة، لأن يعني مسرع ما يملون.
1: مسرع ما يملون. وأول بعد نيلة حتى يعني الأطفال هم ترى يصنعون ألعابهم بروحهم. يعني الألعاب ترى مالت الصبيان، وحتى يعني الأولاد والبنات كنا يعني نشوفهم إن هم يعني يسوون لهم هذه الدحروي، كانوا هم يصنعونها بروحهم.
0: أنا توني كنت بسألك، لأن إحنا يعني في المسلسلات التراثية القديمة اللي نشوفها على تلفزيون البحرين، اللي يعني ما يقصروا معنا صراحة في نقل الموروث، وهذا شيء يحسب لهم، لأن اللي

0: ما شاف هذاك الوقت بس يشوف يقول يعني
1: اي يعني
0: الله يا
1: اي
0: سلام.
1: صح يعني والله.
0: ففي لعبة دائما احنا نشوفها حتى في الأغاني الشعبية وفي المسلسلات، هذه العجلة اللي فيها حديدة واحدة،
1: الدحروي
0: فهذه الدحروي.
1: اي هذه كانوا يسمونها نصبيان.
0: فهي شنو فكرتها؟
1: هي فكرتها انه يعني تاخذين، شفتي اللي هو السيكل،
0: اي
1: تاخذين اعتقد يعني اللي على اللي انا عارفه، تاخذين تشيلين الطبقه المطاطيه اللي احنا نسميها اللي على التاير مال العجله مالت السيكل، وتطلعين بس الهيكل مالها اللي هو اللي يكون من حديد،
0: انزين،
1: وتركبين فيه الصبيان. كانوا اول يركبون فيه نفس العصا علشان يعني عقب يعني لين دزوها العجله تدور، لان هي دائريه فيمشون فيها وسط السكيك.
0: بس كذي يعني ما في
1: بس
0: فايز وخسران؟
1: لا لا لا لا ابدا أبداً. أنا اللي أعرف إنه ما كان فيه، بس يعني تشوفي شلون كانوا يصنعون، يعني يبتكرون يخترعون. حتى ترى الصور البنات أول كانوا يسوون ترى الصور بروحهم، يعني الصور ترى إحنا نسميهم نقصد بها الدمية
0: الباربي.
1: أيوة
0: أوكي.
1: أول ما عندنا إحنا باربي، يعني إحنا لحقنا عليها في الثمانينات، نهاية الثمانينات يعني.
0: أوكي.
1: بس يعني في البداية يعني كانوا يعلمون إنه حتى أمهاتنا يسوون، كانوا المدود يسمونه،
0: يسوونها من القطن،
1: يسوونها من القطن. الله يعزك بعد من عظام الدجاج الدياية ترى لين
0: يعني حتى تصلب نفسها.
1: أيوة لين كلوا وجبتهم، أي لين كلوا وجبة الغداء ما يقطون الله يعزك العظامة وهاللون ما يتخلصون منها.
0: أوكي.
1: فتشوفين الأمهات يأخذونهم ويعلمون بناتهم إن بهاي العظامة ألبس العظم، هذه العظمة عظمة الريل أو الفخذ، ألبسها مثلا قطعة قماش، أحط لها مثلا راس وشعر، ويعني كلها صنع هاند ميد.
0: أنا يعني أتوقع 80% من المتعة في الصناعة، أن هذا شيء أنت ما حصلت عليه إلا بعد يعني جهد جهيد،
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: ما رحت المحل و يعني لفيت وفي النهاية
1: أو أنه مثلا ياتك هدية بارزة، بلاي ستيشن او سيجا او نفس ما نقول هذين الاتاري، وهذه اللي يعني الالعاب الالكترونيه. الحين حتى الالعاب الالكترونيه احنا تتم عندنا الاتاري اول كم سنه، الحين لا بلاي ستيشن موري كم رقمها،
0: لا ولما ينزل الرقم الجديد القديم يكون مقرر انه يخترب،
1: خلاص
0: يعني احنا
1: يبي احدث اصدار.
0: هذه الخدعه والشفره اللي محتاجين نفكها، ليش القديم يخترب لما ينزل الجديد ويقرر انه خلاص يعني ما يبي يشتغل ولا يبي يخدمك؟
1: اي والله
0: لازم تشتري الجديد. حب اذكر مستمعينا اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وناخذ اتصال. احنا عطلنا فايزه قاعد تقول
1: اتصالات
0: وفاطمه اليوم يعني في حنين للبي، وانا مستمتعه قاعده اكتشف معاها اشياء حلوه، بس في اشياء اعرفها على فكره.
1: اي
0: في اشياء المسلسلات ساعدتنا نعرفها فاطمه، وفي اشياء يمكن نكون يعني لحقنا على جزء
1: شوية
0: منها، يعني مثل السكينه انا اقول لك يعني ظلت موجوده لنهايه التسعينات، ظلت موجوده السكينه.
1: صح صح. ناخذ اتصال.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: مسيكم الله بالنور والسرور.
1: مساك الله بالخير اخوي، نتعرف عليك.
0: ابو جلال عدل.
2: ابو جلال
1: ابو جلال حياك الله ابو جلال. اعتقد ان اليوم الموضوع مونسك.
2: اي صوبنا
1: صوبك صح، انت من جيل الطيبين.
2: الحمد لله.
1: الله يسلمك. قول لنا عن جيل الطيبين، شو اللي ميزه عن جيل الحاضر؟
2: احنا اللي ميزنا نحن يعني مثل ما نقول همزه وصل بين الجيل القديم والجيل الحالي اللي فيه. احنا عاشرنا الامور ببساطتها بطبيعتها، وعاصرنا التكنولوجيا من بداياتها لتطورها الحين الحالي. يعني في فترات احنا يمكننا صغار كان في الاتاري، في الفاميلي جيم، في السيجا، في حتى الكمبيوتر، كان كمبيوتر صخر هو اللي ظهر بس هناك.
1: صح.
2: احنا هذه الوقت كان بدايه التطورات التكنولوجيه. بس شنو اللي كان يميزنا؟ ليش احنا قلنا عن احنا زمن الطيبين؟
1: أي.
2: احنا تواصلنا كان يعني مادي اكثر من هو معنوي، يعني ما في عندنا عوالم افتراضيه. العوالم احنا نعيشها عوالم حقيقيه واقعيه. اللي احنا اللي مثلا حتى ما نقول بس اللي يعني الصبيان والبنات.
1: صح.
2: بعد يعني كنا قبل يحطون لنا ساعة واحدة في اليوم انه هو نشوف رسوم متحركة ساعة من الساعة 3 الساعة 4 في نزول البحرين.
0: هذه يعني نقطة وايد مهمة أبو جلال، لأن
2: يوم
0: فعلا
2: يوم ساعة واحدة بس نطار رسوم متحركة.
0: أي.
2: وبعد خلاص.

0: ننطلق يعني، سواء كانت إجازة ولا كان أيام دراسية.
1: صح.
0: نخلص ونطلع على الشارع، يا البنات يروحون يجري بالبيت او بيوت الجيران اللي كانت مفتوحه حق الكل. اللي افتقدناه في الزمن الحالي، اللي نشوف اللي الجار ما يعرف حتى اسم جاره، يعني مو بس انه يتواصل معه حتى اسمه ما في.
1: يمكن أحلى أحلى نقطة تطرقت لها أبو جلال، وهذه دائما يعني أنا لاحظها في هذه الأجيال، لأنه هو فعلا كله عايش في العالم الافتراضي، وايد عنده صعوبة في التواصل الاجتماعي الحقيقي.
2: أول التواصل نايل يكون حضوري، يعني
1: ما عنده للمفردات الصحيحة، ولا يقدر يسولف معك سالفة طويلة، ولا يقدر يفيدك بمعلومات لو سألتيه سؤال، ولا يركز معك تركيز كامل.
0: يعني حتى يعني مثلا المواد العلمية أو شيء كنا إحنا نبحث ورقي، يعني نروح المكتبات ولا نقرأ في الجرايد ولا نروح نتعلم حق شيء عشان نحصل
1: هذا البارت ما نبي. الله يخلي الذكاء الاصطناعي ولا هذا بارت المكتبات تعبنا. يعني أنا مع أن اليوم في أشياء وايد سهلت علينا الحياة، يعني منها الحصول على المعلومة، مصدر المعلومة
0: سامحة، يعني سهلت هي الأمور، مثلا التكنولوجيا سهلت وايد أشياء بس صعبت العلاقات الحقيقية.
1: صحيح.
0: مثل موجود يعني حتى في يعني مثلا زوارات الأسبوعية ما قاعد تشوفين كل واحد مياه التلفون وقاعد في عالم الخاص. زين ليش احنا متيمعين؟
1: صح
0: على واجبة يعني وخلاص. لا احنا متيمعين عشان احنا ننقل خبراتنا، نستقبل الأشياء الجديدة، نعرف شنو المشاكل اللي نقدر نحلها، نعرف شنو الأشياء الزينة المفروض نستانس لها. فصارت الحياة يعني سهلة في المثلة ولكن صعبة في العلاقة.
1: لأول مرة من بدأ البرنامج اتفق معك يا أبو جلال،
2: أول مرة شفت شلون؟
0: واخر مرة أنا عندي وايد بس تركزون بس
1: راح نعطيك وقت الحلقات الجاية
2: إن شاء الله تسعدنا دائما محادثة.
1: أبو جلال قول لنا بس
0: سؤال سريع،
1: تفضل.
0: شنو ذي اللي بعد العصر ما ينعصر؟
2: اللي بعد العصر ما ينعصر،
1: هذا وين سمعته؟
2: هذه لغز الطيبين، هذه
1: بعد العصر
2: ما ينعصر.
0: إيه على اسم البرنامج شنو؟
2: إيه يلا قولي.
1: هذا مثل بعد العصر ما ينعصر؟
2: لا
1: مو مثل، هذا لغز.
2: إيه
1: بعد العصر ما ينعصر. فايزة تعرفين شنو اللي بعد العصر ما ينعصر؟
2: أنا عارف بس ما بقول.
1: هاي أبو جلال
2: بخليكم أنتم بروحكم تفكرون.
1: شنو البرتقال؟
2: فايزة تقول
1: البرتقال. ليش البرتقال؟
0: فايزة البرتقال ولا اللوم عقب ما تعصينا بعد ما يحتاج تعصينا مرة ثانية يعني.
1: صح البرتقال والله فايزة، خلاص طلعت من جيل الألفين
0: يعني. دايما فايزة.
1: زين أبو جلال
0: هلا والله.
1: على السريع بس جاوبني على سؤال اليوم المقدم من إدارة سنة.
2: يا سلام عليك،
1: فالك الفوز يا ابو جلال.
2: حياك الله يا ابو جلال، حياك الله. ايضا معنا اتصال نيلة، ناخذه على السريع. مساء الخير.
1: مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: يا هلا يا فواز.
2: يا هلا فيك فواز، الله يسلمك. شلونك؟
3: ان شاء الله مساكم حلو ان شاء الله اليوم.
2: وياك حبيبتي، موضوعنا حلو اليوم يا فواز. موضوعنا
3: والله مستنى حلو.
2: إيه تحكين عن زمان.
3: إن شاء الله أنتم مساكم حلو.
1: إن شاء الله والله بوجودكم ومشاركاتكم دائما إحنا مسانا حلو. قولي يا فواز، شلون كان زمن الطيبين؟
3: زمن الطيبين يعني إحنا ما بنقول عن أمهاتنا وأجدادنا، لأن هذاك زمانهم شوي بعد يعني حلو وجميل وبساطة أكثر، بساطتهم وايد أكثر. ولكن الجيل اللي عقب ياه يعني خلينا نقول من السبعينات ولا من الثمانينات ولا تبوا من الستينات،
2: يعني في ناس قالوا جيل الطيبين يبتدي من الستينات وينتهي مع نهاية الثمانينات، في ناس قالوا من نهاية السبعينات يبتدي.
3: هو الستينات والسبعينات والثمانينات هذين كلهم رفجان.
2: صح.
3: وكلهم يعني مرتبطين مع بعض، صاروا مثل الإخوان. يعني الأخو الصغير والمتوسط والكبير. كانت البيبان مثل ما قالوا مفتوحة، ولا نطق الباب ولا شيء، بس اني وندرعم. إذا تكلمون بعد تعرفون كلمة ندرعم يعني كلها مثلاتنا داشين. هجوم
2: يعني لا أحم ولا دستور.
3: نفس ما نقول بس هم قاعدين إلا ولا يقولون قلطة، بس قعدنا وكلينا
2: ومتين ولا يستغربون يعني دخلاتنا كذي فجأة،
3: ولا يستغربون أن أنت دشيتي، لأن السكرة موجودة محطوطة في كل بيت. هالتمر وهالقهوة وهالشاي

0: وهالمكسرات وهالمتاي في كل بيت.
1: نعم نعم
0: في كل بيت.
1: والصحة
0: تاكم طريقتها.
1: وهذا المتاي والزلابية الكل ياب طاري اليوم. شكله جزء لا يتجزأ من القعدة.
2: حتى الصحة نايلة. تعرفين الصحة
1: التمرة عدل. ايش رايك؟
0: اي بقول لك
1: فاجأتك
0: عقب صلاة المغرب. أيه. بعد يحط لك هالنخي واللوبه والبوجنه.
1: اي يا سلام.
0: اي
2: هذه بدله شاي الحليب.
0: اي حلو
1: صح. زين ام فواز احنا الحين لما نسولف عن هذا الماضي الحلو وحنينكم لهذه الذكريات في شيء انتم تحاولون انه يبقى منه تنقلونه حق عيالكم ولا خلاص يعني الوقت ما قام يساعد والوضع مثلا في الفريج الواحد هم ما قاعد يساعد انه ترجع هذه الالفه والبيوت المفتوحه والبساطه وعدم التكلف؟
0: لا لا والله نحاول قدر المستطاع. أيه. ان نسوي عاداتنا وتقاليدنا القديمه ننقلها حق عيالنا الحين. وانا دائما اقول لهم لا تنسون ترى كنا نسوي كذي. أيه. يعني مثلا القرقوعه ما ننساه.
1: صحيح.
0: في رمضان توزعها للصحون ما ننساها.
2: اي النقصات عدل
0: زين هالنقصه هذه اللي الحين احنا نسويها قبل النقصه كانت غير والنقصه الحين يعني تطورت ولكن نفس المضمون.
2: أيه. على الاقل المضمون يتم. صح صح
0: ايوه ونعلمهم الطريقة. نعم. ودائما نقول لهم تحكوا بكلامنا سام حياك الله تفضل البيت بيتكم والتحية وغيره
1: هذا الرد والبدل اللي لازم يظل موجود.
0: أيوة.
1: فعلا
0: صح. أيوة.
2: كلامك حلو يا مفوز.
0: ما نبي خدم لا يدشون. انتوا قوموا قهوة انتوا حطوا انتوا قادعوا دائما نقول لهم البيت بيتكم قوموا بروحكم.
1: صحيح.
0: قوموا حطوا لكم كل شيء بروحكم. لا تهتمون على حد هذه بيتكم هذه صلاتكم.
1: نعم
0: تانتوا.
1: نعم
0: هذه بيتكم الثاني اعتبروا احنا امهاتكم احنا خالاتكم ريحة وستانس وغيروا جو اللي تبون تسوونه سووه.
1: حلو يا فواز.
0: لا تاخذون تكلفة ولا تاخذون ان انتم مستحيين ولا ذي. لا والله عادي عادي
1: يعني احنا نتمنى ولو انه يعني الفروقات كبيره والمسافه الزمنيه من سنوات شاسعه بين الجيلين الا ان لو بقى منها القليل فاكيد ان هي كلها عادات
2: عليه.
1: محموده وياريت تظل. ام فواز قبل ان نختم الاتصال بشكل سريع قولي لنا اجابتك على سؤالنا اليوم فيلم الجواهرجي اللي نزل السينما من بطوله الفنانين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا ولا محمد هنيدي ومنى زكي ولا احمد العوضي ومنى زكي؟
0: ما ادري كنا الاخيره
2: منى زكي.
1: منى زكي مع محمد
0: محمد
1: مين؟ محمد هنيدي. محمد هنيدي عشان اللي قبلك كلهم جاوبوا.
0: بقول لك جايبين نروح السينما صراحه.
1: روحي بس طلعي على البوسترات عشان تجاوبينا بالايام الجايه حتى لو ما دشيتي الفيلم. من فواز
2: شاكرين لو دخلتك
0: ذاك المرة أنا جاوبكم على الجواب الصحيح الفيلم هذاك
1: وفستي من فواز ولا
0: والله لحد الآن ما فوزت
1: ما فزت معه
2: إن شاء الله.
1: هو سحب هو سحب إحنا أكيد يعني ما نفوز أحد لكن إن شاء الله يا ربي فالتش الفوز
2: إن شاء الله.
1: شكرا شكرا
0: اللي بيفوز نقول له مبروك عليه
2: كلكم تستاهلون. الله يسلمك
1: ان شاء الله من نصيبك يا فواز.
2: حياك الله حبيبتي يا فواز.
1: الله يعافيك.
0: حياك
3: الله. الوان الوان الوان
1: الحنين للماضي مو بس حنين للبيوت القديمة أو الألعاب الشعبية أو تفاصيل حياة بسيطة وهذا ما يبدو من الاتصالات فاطمة. الحنين نعم. للقيم أكثر. القيم اللي قالوها جميلة عاشوها الناس في هذاك الزمن. حنين للجيرة للصحبة الحلوة لصلة الرحم لمة العائلة احترام الشخص الكبير مهما كانت صلة قرابتك فيه من بعيد أو قريب تحس أنه له الحق عليك مساعدة المحتاج الفرحة بالأشياء البسيطة فاطمة اللي ما نعم. تكلف. اليوم صارت الوناسة أو الهدية مرتبطة بقيمتها المادية.
2: صح للأسف نعم. كانت الحياة في الماضي مستمعينا تحمل الكثير من التحديات ما كانت خالية من الصعوبات لكن الناس كانوا يشوفون السعادة في أبسط التفاصيل في جلسة عائلية في زيارة جار لعبة مثلا في فريج أو حكاية من الجد أو الجدة.
1: اليوم يمكن يعني فاطمة مع تطور الحياة وتعدد وسائل الراحة والتواصل اللي احنا ما ننكرها

0: أو ونقول دائما الحمد لله. اليوم في كثير من الوسائل اللي سهلت علينا
1: نعم
0: الأمور. إحنا يمكن ما نقدر نرجع للماضي ونرجع الزمن اللي كان والناس اللي فيه، لكن نقدر مثل ما قالت أم فواز

0: اللي حابين نوصله لكم من حلقة اليوم أن مهما الأيام تغيرت وتطورت هذه الدنيا واختفت بعض التفاصيل، لكن أجمل ما في الماضي ممكن أنه يبقى معنا إذا شلناه في قلوبنا ونقلناه إلى الأجيال القادمة.
1: أكيد إحنا تمنياتنا لكم بأيام جميلة وزمن من زمن الطيبين، تعيشون في كل لحظة، تعيشون في كل حين، الطيبين موجودين. لذلك خلق الزمن والزمان عليك أنت، حاول أنك تحافظ قد ما تقدر على تفاصيل هذه الذاكرة الحلوة حتى تبقى معنا إن شاء الله أيام جميلة لكم دوما وأبدا. إحنا كذي وصلنا للختام، فاصل قصير بس نسحب على اسم الفائز قبل الختام.
2: يومك طويل وضغط الشغل تعبك، أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معنا، خلك معنا، سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر. بعد العصر
1: طبعا قبل شوية سحبنا على اسم الفائز، وبالمصادفة احنا دعينا لك بالفوز يا مفواز، وعلى نياتكم ترزقون، فألف ألف مبروك. مرة ثانية نقول لك الجائزة تذاكر السينما، تذكرتين مقدمين من سينما البحرين سينيكو، استلام التذاكر تحديدا من مجمع الواحة فرع الجفير، من كانش تختارين الفيلم وتحضرينه في أي فرع من أفرع سينما سينيكو سواء وادي السيل أو الواحة الجفير أو مجمع السيف المنامة. ألف مبروك يا مفواز. شنو حطيتي لها صفقة؟
0: حطت مرة ثانية تستاهل مفواز. إذن مستمعينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من برنامج بعد العصر، استمتعنا بموضوع اليوم والدردشة معاكم عن أحلى أيام عشناها ارتبطت بأحلى الذكريات. نلقاكم على خير بكرة مستمعينا مع أجمل تحياتنا، الإعداد والتقديم نيل الرويعي فاطمة محمد، والإخراج المبدعة دائما فايزة عبدو. مع السلامة.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم

0: قضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: أنا ابن عيسى، وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
3: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف نياط القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا. جديد الفنانة سارة محجوب أول ما شفتك.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

صوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيراً

من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خلاص عني ارحل ابتعد، خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق، خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق، خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: عجز تحدد احساس
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين، وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه. يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه. الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين، وانا يعلمني الغياب.

0: أجلك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على أحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين في أم على هواك.